0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا